صوفي شاطبي صوفي كيرتن بيشيب صوفي بيتنبين شبد ہے لال رابعہ کمن قدیری سخی بتاوہ مجھے مجھے